نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: باللحمه حلوه قوي بابا. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. هات
1: لنا عيله من اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشرطه.
2: ابيض اسمعوني على الصفر، حالا الفته واللحمه هتبقى موجوده.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. خالد عجاب
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عيد الأضحى ربنا سبحانه وتعالى يجعله خير الأعياد، بركة وفضل ومن ونور وهدى عليكم كلكم. الشيخ خالد الكندي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وإن شاء الله تقضوه في صحة وفي سلام وسعادة مع كل القرايب والحبايب. خالد النبوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: كل سنة وكل اللي بيسمعوا نجوم اف ام طيبين. خالد زكي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي جنوبة على الغنوة؟
1: انا هفضل لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت نخيم. حجي طور المكنة.
2: نجومة في أنف العيد. أغاني بدون توقف. نجومة في أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجومة في أم على كيفك.

0: أنتوا طيبين وكل دعواتكم في الحرم مقبولة يا رب، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم لطيف.
1: كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: انا بقول لكل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. محمود العسالي.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: عيد أضحى مبارك على كل مستمعي نجوم أف أم مي كسب.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

نجم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين بوم أف أم. كل سنة وانتو طيبين. مايا نصري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مدحت صالح.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه طيبين. محمد فؤاد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بالصحة وبالخير والسعادة لميلة عبد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم أفقام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: كل سنة وانتم طيبين عشان خاطر عيد الأضحى. العيد الكبير ربنا يعيده تاني بالخير يا رب. نضال الشفا.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على

0: الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد، انتوا الاشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه. رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
3: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيف.

0: سلام.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: كل سنة وانتم طيبين.
1: نجوم أفقان على كيفك.
2: مارو أحمد سعد عفروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا. غدا عبد الرزاق،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام علي.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: حبايبي وأصدقائي ومستمعي اف ام، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أحمد آدم،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجمة أم على كيفك.

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: انا عايز اقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك وربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا. احمد رزق.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد اضحى سعيد عليكم. احمد سعد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى.

0: بقول لكل مستمع جوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمير كرر
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: عيد سعيد على كل مستمع نجوم اف ام. كل سنه وانتم طيبين. عمرو سعد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعه مع نجم على النجوم اف ام.

0: عيد أضحى وأنتم طيبين. آسر ياسين.
1: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.
2: أنتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم أف أم.

لست مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: أنا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيمن بعد أمر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: لكل مستمعي نجوم اف ام، كل سنة وانتو طيبين، عيد اضحى مبارك. داليا البحيري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: جبل المعزة
1: ده خروف مش معزة.
0: الله، طب احذف لي الخروف. ما
2: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقان على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وبالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. دره
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الكبير ادوارد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: انا بقول لكل اللي سامعيني كل سنه وانتم طيبين. ايمي سمير غانم.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إياد نصر
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام.

0: رسالة لكل المستمعين، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعالوا Creative Industry Summit يوم 3 و 4 يونيو في Artwork Mountain View I City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومة أم ونعلى في أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر إذاعة نجوم اف ام. كل عام وأنتم بخير. جمال سليمان.
1: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين. هلا فيخ.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين. هاني رمز.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. حسام حبيب.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين. انتصار
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي
3: غيرت النجم، الشمس راحت من
2: خليته يطير،
4: مش بس منتصر ويريا
2: انا لعب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال Creative Industry Summit يوم 3 و4 يونيو في Heartwork Mountain View I City القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة فأم ونعلى فأم، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجومة فأم. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أشرف عبد الباقي،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. حمادة هلال.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل سنة وانتم طيبين بقى، عيد سعيد عليكم جميعا. خالد الصاوي،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مرة حد قال لي لا مش حسنها،
3: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكرة شقية
3: بجد،
2: ده انتوا الاشقية بقى
3: بالاي اي.
4: رسالة لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
6: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. نور،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: انا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شاري عادل.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام. عيد اضحى سعيد وكل سنه وانتم بالف خير. سمية الخشاب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: الفنان احمد بحر.
1: اقول لك يا ابو عبيد، في الزمن ده الدنيا ما بتجيش الا على الغلبان، وانا قررت ما ابقاش غلبان.

0: Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View I City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit, سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونعل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: عايز اقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم كلكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. تامر حبيب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: السلام عليكم يا بني المعزه.
1: ده خروف مش معزه.
0: لا طب احدفني الخروف. ما
2: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقان على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: بقول لكل مستمعين نجوم الفن، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طارق لطفي،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم الفن على كيفك.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله وبالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيف

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي بنوفة على الغنوة؟
1: انا حفضل لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت مخيم. هيبتدي طور المكنة.
2: نجومة في أنف العيد، أغاني بدون توقف. نجومة في أنف بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجومة في أنف، نجومة في أنف على كيفك.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا. غدا عبد الرزاق،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: حبايبي وأصدقائي ومستمعي اف ام، كل سنة طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أحمد آدم،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين.

0: العيد فرحة يا سلام، كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما
1: عيد أضحى سعيد،
2: أضحى سعيد
1: مع نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا عايز اقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. هاني سلام.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: inédito.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بقول لكل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين ومناسبة عيد الأضحى المبارك. هيثم شاكر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أشرف عبد الباقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيف

0: اللحمه حلوه قوي بابا. بص يا بابا الريش قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا.
1: عايزين عيال اللحمه عشان نعملها في طبق مع الشوربه.
2: طب يلا اسمعوني على السفر حالا، الفته واللحمه هتبقى موجوده.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. حمادة هلال.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على

0: كل سنه وانتم طيبين بقى، عيد سعيد عليكم جميعا. خالد الصاوي،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم FM.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. نور،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شاري عادل.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام، عيد اضحى سعيد وكل سنه وانتم بالف خير. سمية الخشاب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: عايز اقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم كلكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. تامر حبيب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتم مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: وبقول لكل مستمعين نجوم فم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طارق لطفي
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم فم على كيفك.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فم.

0: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي وشيرين بحرية، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم بقى على كيفك.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.